0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 25 ግንቦት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንበዓልቲ ቤት ርእሰ ብሔር ሪፓብሊካዊት ሃገረ ሊባኖስ ንኔህማን ኣውንን ንናይ ሰበኻ ሳራቶቭ ሩስያ ጳጳስ ንብፁእ ኣቡነ ክለመንስ ፒከልን ንርእሰ ብሔር ሪፓብሊካዊት ሃገረ ኣልባንያ ንባይራም በጋይን በዓልቲ ቤቱን ሰዓብቱን ንናይ ሰበኻ ቅዱስ ዶሚንጎ ሪፓብሊካዊት ሃገረ ዶሜኒካን ተረዳኢ ሊቀ ጳጳሳት ንብፁእ ኣቡነ ካርሎስ ቶማስ ሞረል ዲፕላንን ንተወከልቲ ክበብ ኤኩስቱሪያል ከተማ ባርሴሎና ሃገረ እስፓኛን ንተወከልቲ ሕብረ ጉጅለታት ህዝባዊ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ቅዱስነቶም ኣብ ስርዓተ ምእዋጅ ሓዳሽ ኣዋዲት መልእኽቶም ግሩም ሰብኣውነት ኣብ እተኻየደ ኣውደ ጉባኤ ከም እተሳተፉን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 25 ግንቦት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ኣብ በዓለ ጵራቅሊጦስ መስዋእቲ ቅዳሴ ዓሪጎም ዘካፈልዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቐዳም ዕለት 23 ግንቦት ኣብ ከተማ ኣቼራ ኢጣልያ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 25 ግንቦት 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ዕለት 24 ግንቦት ላቲናዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓለ ጰራቅሊጦስ ብምኽባራ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ጴንጠቆስተ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ብኸመይ ተኣምራት ይገብር ከም ዘሎ ኣስተንተኑ። ጰራቅሊጦስ ንኣእምሮ ብምብራህን ኣብ ልብና ሓድሽ ህይወት ብምስራፅን ንታሪኽ ይቕይሮ ንድሕነት ይኸፍቶ እዚ ኸኣ ጐይታ ንዅሉ ዝህቦ ውህበት እዩ በሉ። ብሳላ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስብከትና ብሓጐስን ተስፋን ዝመልአ እዩ። ከመይሲ ንሕና እወ ንሕና ባዕልና ናይ ሓድሽ ዓለም ብርሃንን ጨው ምድርን ኢና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ንግሆ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንበዓለ ጴንጠቆስጤ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ነዚ ዘጸናንዕ መዘኻኽሪ ለጊሶም ዘመነ ትንሣኤ ኣብዚ ክብረ በዓል እዚ ኣብ መፈጸምታ ከም ዝበጽሕ እውን ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ነቲ ሃዋርያት ብፍርሒ ተዋሒጦም ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ተዓጺኦም ዝነበሩሉ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ብምጥቃስ እዮም ስብከቶም ዘካፈሉ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እቲ ማዕጾ ተዓጺኡ እናሃለወ ክንሱ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ከም ዝሕጐሱ ገበሮም። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንተግባራቱ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ብዝብል ቃላት ብምስናይ ኣባኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያቱ ኡፍና በለ ሃቦም። ቅዱስ ኣቦና ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕይወት ሃዋርያት ከመይ ገይሩ ዘደንቕ ነገራት ከም ዝገበረ ኣጉልሑ። መንፈስ ቅዱስ ሎሚ እውን ይዓይ ከም ዘሎውን ኣስተንተኑ። ጴንጠቆስጠ በዓለ ፋሲካ እዩ፣ ከምኡ እውን በዓል ናይቲ ንሕና ኵልና ብጸጋ ዝኾናዮ በዓለ ሥጋ ክርስቶስ ምዃኑ እውን ኣስመሩሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ምእመናን ነዚ ምስጢር እዚ ከብዕሉ ኸለዉ ኣብ ሰለስተ መዳያት መንፈስ ቅዱስ ከተኵሩ ከም ዘለዎም ብምግላጽ እቲ ቐዳማይ ከም መንፈስ ሰላም፣ እቲ ኻልኣይ ከኣ መንፈስ ተልእኾ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ መንፈስ ሓቂ ምዃኑ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ፈለማ ኣብ መንፈስ ሰላም ብምትኳር መንፈስ ቅዱስ ብምስጢረ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ደቂ ሰብን ሰላም ከም ዝገበረን ነዚ ሰላም እዚ ኣብ ልብና ብምፍሳስ ኣብ መላእ ዓለም ዘስፋሕፍሖ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ እውን ኣስተብሂሎም። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም እዚ ሰላም እዚ ካብ ይቕረ ምባል ዝምንጩን ናብ ግብሪ ምሕረት ከም ዝመርሓናን እውን ኣጉልሑ። ጐይታ እቲ ንዅሉ ካብ ሞት ዘድሓነ ነዚ ውህበት እዚ ንወላ ሓደ እኳ ኣይነፍጎን እዩ እሞ መንፈስ ሰላሙ ካብ ወሰን ታሪኽ ክሳብ ወሰን የፍስስ ኣሎ በሉ። ቅዱስነቶም ቀጺሎም ናብ ተልእኾ ወንጌላዊ መዳይ መንፈስ ቅዱስ ምልስ ብምባል ድማ መንፈስ ቅዱስ አብ ተልኾና ዝመልኣናን ዘነቓቕሐናን ዝድግፈናን ሕያው ውህበት ክርስቶስ ምዃኑ ዘኪሮም። ኣብ ዕለተ ጴንጠቆስጤ ሃዋርያት ብሓይሊ መንፈስ ኢየሱስ ክሰብኩ ከም ዝጀመሩ ብምዝካር እቲ ናይ መጀመርታ ዕዮ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ኢየሱስ ጐይታ ምዃኑ ንኽንእውጅ እምነት ዝህበና ምዃኑ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እዚ እምነት እዚ ኣብ ኩሉ ሰናይ ግብሪ ኣብ ኩሉ ግብሪ ምሕረትን ብዅሉ ውርዝውናን ከም ዝግለጽን ብምስትንታን ድማ እቲ ግብሪ ኣምላኽ እምበኣር ንሕና ነፍሲ ወከፍና ኢና በሉ። እዚ ድማ ንሕና ዅልና እቶም ኣብ ድራር ጐይታ እተዓደምና ንቓሉ ክንሰምዕ እተኣከብና ከምውን ኣብ ኩሉ ቦታታት መሰኻኽሩ ክንከውን እተጸዋዕና ምዃንና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስብከቶም ብምቕጻል ኩሎም ምእመናን ብሓቂ መዓይት ወንጌል ምዃኖም እውን ኣጒሊሖም። መላእ ቤተ ክርስቲያን ሓላዊኡ ጥራይ ዘይኮነትስ ናይ ወንጌል ቀንዲ ቀላሲት እያ ድማ በሉ። ብሳላ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስብከትና ብሓጐስን ተስፋን ዝመልአ ምዃኑ እውን ገለጹ። ንሕና ባዕልና ሓድሽ ዓለምን ከምኡውን ብርሃንን ጨው ምድርን ምዃንና እውን ኣጒልሑ። እዚ ድማ ብሳላ ጻማናን ዘሎና ፍሉይ መሰልን ዘይኮነስ ብሳላቲ ንሓጥእ ዝቕድሶን ንለምጻም ዘንጽሖን ንዝኸሓዶ ድማ ናብ ሃዋርያ ዝልውጥ ቃል ጐይታ እዩ ክብሉ መስከሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ንዓለም ሓድሽ ሕይወት ዘየምጽእ እኳ ደኣ ብጌጋታትን ዓመፅን ኣረጊት ክትከውን ዝገብራ ገለ ለውጥታት ኣሎ ብምባል እውን ኣፍልጡ ሃብሉ። ይኹን እምበር መንፈስ ቅዱስ ንእምሮና የብርሆ ኣብ ልብና ድማ ሓድሽ ሓይሊ የስርጽ እዩ በሉ። በዚ ኸምዚ መንፈስ ቅዱስ ንታሪኽ ይቕይሮ ንድሕነት ድማ ይኸፍቶ። እዚ ኸኣ ጐይታ ንዅሉ ዝህቦ ውህበት እዩ። ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዕድመ እዚ ይምስክር። በዚ ኸምዚ ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ምስ ኣምላኽን ኣብ መንጎና ናብ ሕብረት ዘብጽሕ ትገብሮ። እቲ ብነቢያት ኣቢሉ እተዛረበ መንፈስ ቅዱስ ኵሉ ሳዕ ምስትውዓልን ስኒትን ውህደት ሕይወትን ብምስዳድ ኣብ ሓቂ ሓድነት ከም ዘስፋሕፍሕ ኣዘኻኺሮም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ከም ዝገለጽዎ ጰራቅሊጦስ ካብ ኵሉ እቲ ነዚ ምርዳእ እዚ ዘዓናቕፍ ነገራት እንተላይ ካብ ኣድልዎን ግብዝናን ከምኡውን ንብርሃን ወንጌል ካብ ዝሽፍን ፋሽናት ከም ዘዕቁበና ገሊጾም እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ሓቂ ንዅሎም ህዝብታት ሓራ ዘውፅእ ቃል ኮይኑ ንዅሉ ባህሊ ካብ ውሽጡ ዝቕይር መልእኽቲ ኣለዎ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም መንፈስ ቅዱስ ሓንሳእን ሓዋሩን ዘይኮነስ ብቐጻሊ ከም ዝፈስስ ኣስፊሖም ገለጹ። ከምቲ ቅዱስ ቁርባን ህያው ህላወ ናይቲ ብዘይምቁራጽ ዝምግበና ክርስቶስ ዝኾነ ከምኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጥምቀት ብባህርያቱ ንሕተም፣ እዚ ድማ ክርስቲያን ዝገብረና እዩ በሉ። ብተመሳሳሊ መንገዲ መንፈስ ቅዱስ ከም መረጋገጺ ኮይኑ እዩ ዝዓይ ከም መሰኻኽርን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ከኣ ኣገልገልቲ ጓሶት ከምኡውን ህያው ህዝቢ ኣምላኽ ከም እንኸውን ይገብረና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስጢራት ንስዩቲ ብጸሎትን ብግብሪ ምሕረትን ብምስማዕ ቃል ኣምላኽን ንህያባትን ባህርያትናን ዘብዝሕ ምንጪ ቅድስና እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ዝጸሓፎ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ምእንቲ ሓባራዊ ረብሓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ ከም እተዋህቦ ብምግላጽ በዚ ምኽንያት እዚ ኢና እምበኣር ኣብ ኣምላኽ እንነብርን ናይታ ንዓለም እተገልግል ሓንቲ ኣካል ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ዝኾንና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ሳላ መንፈስ ቅዱስ ንዅሎም ደቂ ሰባት ሓቀይና ሰላም ከነምጽእ ንኽእል ኢና፣ እቲ ዘድሕን ሓቂ ማለት ክርስቶስ ጐይታና እዩ ክብሉውን ጻውዒት ኣቕረቡ። ቅዱስ ኣቦና መወዳእታ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ብልዕሊ ሓይሊ ዘይኮነስ ብሓይሊ ፍቕሪ ዝሰዓር ክፉእ ውግእ ከናግፈናን ንደቂ ሰብ ካብ ጸበባ ሓራ ክገብረናን ከምኡውን በቲ ብሰላም ኢየሱስ ንዅሎም ህዝብታት እተሰብ ከምድሓን ካብ መቕዘፍቲ ኃጢአት ክሕውየና ብምጽላይ ንዅሎም ምእመናን ምስ ቅዱስነቶም ሓቢሮም ክጽልዩ ብምዕዳም ስብከቶም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 መንፈስ ቅዱስ ነቲ ሎሚ ኾነ ወትሩ ብኣማላድነት ኣደ ኣምላኽ ንሃዋርያት ትብዓት ዝሃቦም ጸጋታቱ ከስርጸልና ብምጽላይ ደምደሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ነቲ ንእምነት ማዕጾ ዝኸፍተሉን ቤተ ክርስቲያን ንዅሉ ተቐባሊትን ሓብሓቢትን ክትከውን ዘተባብዕን መንፈስ ቅዱስ ክጽውዑ ተማሕጺኖም። መንፈስ ቅዱስ ከኣ ሕውነት ምእንቲ ከስፍንን ምጽራርን ስስዕን ዘይምትእምማንን ጽልእን ንኽንዋጻሉ ይሓግዘና በሉ። رئيس ليكان أبا باسات ليون مبل عصر تربعته أبتز حالف سنبت إلت عسران أربعتن قنبوت أبناي مو الداتا ناي كلتا شهن عسران شدشتن عمت مهرت سلوتو نقستا سماي أبزلق قسوو ناي إلتو أستنتنو قال أملاخ منفس كدوس أي ناي معصويو زخفت زبل حتو أقربو أبتي مقاتن كوتات حين زنبرو كرعات كدوس بيتروس رئيس ليكان أبا باسات نتو ماباو ترخبو مؤمنان منفساويان بزحتن نتي أبتا قدامي تبيتا خرستيان ببزح زفساسة لو مدمان أبالاتا كم بحدش التوهبن أب معالتاوي كنتاتنا برهانن برتاعن زهبنا وهبت منفس كدوس كستنتنو تساوعي تعربو كلهم مؤمنان نمنفس كدوس كتصوعن نتي قنا التعاص وزبال خلو معصو كخفتلنا كل منوان تمحصينهم كل ساب كان بيتو خوينو زو سمعو بيتا خريستيان منتخن مسرتن عم منغو خلوهم هزبتات سلام زو سفنو حوناتا وعالم منتخن هانسن ناملاخ كم تزفكرنا عبو غيرنا اندگنا كن رخبون اللون نابلو رساليك انا با باسات نتي عب قبر هواريات تغلي سوزلو برتو عنفاس بمزكار ندك امزا مرتي ياسوس وزي ام ونجيل زتنسا كريستوس كسبكو زدر رخوم برتو عنفاس يو زنبرا كبلو غلي سوم ويركبو كدوسنا توم كم زغلصو اتقداماي كخفت زلو ومعصو اتي ناي املاخ باعلو نسو حق اينا امنات زهب ترغم كدوسات مصحفتي نخرد داز حقزنا كم بصاينا غيرو غزار اسوز غلصن كمون ابهيواتو كنكافل زغبرنان ايون بلو منفس كدوس بزعبا املاخ بحتاو تمكرو كهلونا حقي ام حلاو طراي زي كونس اب غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس كنراخب ابوشتنا نخنل ليون اب معالتاوي هيوتنا ملكتات هلاوي وكنفلطن يحجزنايو بلو رساليك انا بابا ساتاس عبام اتخالاي معصو نايل علواي دربي مالت ناي بيتا خرستيانيو بمبالو وناقلحو كمتي رساليك انا بابا سات فرانشيسكو بتدقاقامي زبلو وزنبرو بيتا خرستيان كفوت معصو زلوام انتخد كوون عب قدمي بدهوتات عالم فرحن چنقاتن زطف نسو تمنفس كدوسيو كبلوون استنتنو منفس كدوس نمعصو بيتا خرستيان نخلو انتلاي نتوم ناملاخن نبصايومن عب تسفان حاقوسن هيواتن معصوم زعصو زبالو تقباليتن حاب حابيتن من انتخد كوون افدقيا يخفتن لابلو رسالي كان باباسات عم دمدم تاخمز غلصو اتسالساي معصو ناي لبي ودسب معصويو ازدما عم منغو هزبتات حوونات من انتيخو اللد كخفت زلوو افدقيا يكبلو ناستنتنو منفس كدوس نمسراتن سسعن زي متأممانن سلئن نخنواز عالو زحق زنا كم دك عملاخن كم حواتن حاتن متن نحاد حدنا نخن نبر يخيلنا اتي منفس قويتا زلو وحوونات عمانقو والكسباتن كجلتاتن هزبتات مدرن دما ايو زولد كلاتوم كا حاد عينت كوانقو فقري كزاربو يجمرو زي دما فلللياتن نحلونا كنسو حادنتن سنيتن زمتس منفسي يو كبلو أستنتن أمزازمو
1: كبراتن كبران سمعتنا إزت كتات روز اللخم زينا فاتيكان إيو رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته ألات سرانسستن قنبوت أبدواوي إطالي كتما أتشيرا أبزاكايدو ناي حادما عالتي قسنتا وعودات أبتكبا من زركبو مؤمنان ناقل قلوت زخوون تسألوتن قسل حبرات سابكتن كف دحر نزايب الأمنات بوتا كهبو كم زت تباب عزينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته ألات سرانسلستن قنبوت نابا كتما أتشيرا بمخاد كربتن ناي قبرق باوي نصورنات الملأختي كومو اونا نتي نينوح وان بناي كبابي بكالان بزيتو دبا قبن نزساق زلو محبرة سب قبرعو متببع كم زقربون أبزبا كامبانيا دوباوي إيطاليا التركب أتشيرا أكال نايت بسانكي زي حقاوي قوحافن كتتر زيبلو منداد مرزام قوحافن بسانك بكالا كبابي زعانو أزيو بسرع زلو مر مخان زفلت كوينو سوسان حموشتن شح نبرت زركبوا كتما أتشيرا أب حمبرتي اتي ترادي فوكو وي مريت حوي بسلوس كورنع موت زبل متصوع زفلت مريت نزحرفو عسر عامتات نتي زتبك لمريت زدما أب العلب بزوحا ما اتزقد صارو سبات بزوح قول عزر كابوام بتي أب تكباب بزولة بكالال مرزام قحفن نزاس عبعينة حمام منشرو زتقعالعو كوينام نايت عناق لولاو كمزقات ዘኻኽረ ዜና ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ካቴድራልታ ከተማ ተኣኪቦም ዝነበሩ ጳጳሳትን ካህናትን ኣባላት ሰብ ውፉይ ህወትን ምእመናንን ኣብ ዘስምዖም መደረ ኣባይቲ ስድራን ሰራሕተኛታትን መንእሰያትን መራሕቲ በርገሳውያንን ብሓባር ክመላለሱ ፀውዒት ኣቕሪቦም ሰብኣዊ ክብረት ኣብ ማእከል ኩሉ ምርጫታት ብምግባር ሱር ዝሰደደ ዘይፈትሓዊ ተግባራት እናጋጠሞም ኢዶም ከይህቡን ንኩሉ ፀረ ሰብኣዊ ክብሪ ዘበለ ተግባራት ክፃረሩን ምእመናን ንኣገልግሎት ዝኸውን ፀሎትን ንቁስሊ ሕብረተሰብ ክትንግፉ ዘብቅዖም ትብዓት ዝመልኦ እምነት ቦታ ክህቡ ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናብቲ ንዝምብፅሕ ሕዚ ክገብሩ ዝምነዩ ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዓውዲ እትርከብ ቤት ሕክምና እንክብሉ ዝገለፅዎ ምስሊ ቤተ ክርስትያን እናሓሰቡ ቁስሊ ብትዕግስቲ ክፍውሱን ኣብ ትምህርቲ እምማን ዝመልስ ንኣሽቱ መዓልታዊ ተግባራትን ንጥፈታት ክፀንዑን ማለት ቅንዕና ዘለዎ ዕዮን ፅሩይ ምሕደራን ንህወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ዝሕሉ ባህሊ ከስፍሑን ኣብ መንጎ ቁጥባዊ ውጥረት ኣባይቲ ስድራ ብሓባር ወለድን ኣብሓጎታትን ኣዳሓጎታትን ዝገብርዎ ህዱእ ጀግንነት ዝመልኦ ተግባሮም ብመንኣድ መንእሰያት ዓዶም ተስፋ ምቁራፅ ከይጥንጥኑ ናይ ሓባር ረብሓ ስነ ጥበባውያን ክኾኑ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ህዝቢ ከተማ ኣቸራ ከምኡ እውን ኣብ መላእ ዞባ ካምፓኛ ምስ ሽቕለት ኣልቦነት ቅፃል ዘይወቕዓዊ ቁጠባን ከተማታት ካብቶም ዝነኣሱን ዋኒን ዘለዎም ዜጋታት ዝገብርዎ ግዳማዊ ስደትን ይቃለሱ ከም ዘለውን ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ዘይተረጋገፀ ውዕላትን ብወቅታዊ ዕዮን ዝናበራ ከም ዝኾናን ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ብዝውስኽ ዘሎ ወፃእታትን ዘይምዕሩይ ወፍርታትን ከም ዝዕብለላን ከምኡ ውን ብርግሳውያን ማሕበራት መብዛሕትኡ ግዜ ኣገልግሎታት ተኣፋፊ ኣብ ዝኾነሉ ቦታታት ክኣትዉ ከም ዘለዎም ቅዱስነቶም ተላብዮም ኣብዚ መንፅር እዚ ምሕደራውን ፖለቲካውን ምልዋጥ ልብክህሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ዜጋታት ንብልሽውና ክገጥሞ ፀጋታት ህዝቢ ብሓላፍነት ከመሓደሩ ንዝደኽሙ ብፍላይ ድማ ንህፃናትን ኣረጋውያንን ክከላኸሉ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን የመላኽት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስቡህ ኣንተ ብዝብል ኣርእስቲ ዝለገሶ ሓደ መልእኽቲ እናሓሰቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ከባቢ ዘጋጥም ዘሎ ህፁፅ ከባቢያዊ ኩነታት ካብ መፍትሐ ኣይትፍርሑ ከምኡ እውን ናይ ሓባር ግብረ ግባዊ ሓላፍነት ከም ዘድሊ ኣፅኒዖም ዑደት ስቕታ ምብታኽ ሕጋዊ ትካል ምሕያል ከምኡ እውን ፃዕርታት ፅሬት ዕሙቕ ዝበለ ግሉፅ ብስነ ፍልጠታዊ መዳይ ተኣማንነት ዘሎ ምዃኑ መረጋጋፅ ኣገዳሲ እዩ ፍጥረት ኣብ ሓሊትና ዝተዋኸበ ህያብ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ቤተ ክርስትያን ህዝባዊ ትካላት መናብርተ ጥበብን ቁኑዓት ትካላት ንግድን ብምትሕብባር ብምክትታልን ብምትእርራምን እቲ ናይቲ ከባቢ መሬት ከስተንፍስን ኣባይቲ ስድራ ኣብ ክብሪ ሱር ዝሰደዱ ምዃን ክፀንዑ ከም ዘተሓሳሰቡ ዜና ቫቲካን ይሕብር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ነቢ ህዝቅኤል ዝተወስደ መንባብ ተመርኪሶም ውሽጣዊ ለውጢ ምዘግነታዊ ዕርክነት ዘጣምር መገዲ ክህሉ ከም ሓሳብ ኣቕሪቦም እዚ መገዲ እዚ ድማ ድኻታት ኣብ ማእከል ዘቐምጥ ሃብቲ ቁምስናታትን ሰበኻታትን ከዓ ናብቶም ኣብ ሽግሪ ዘሎ ኣባይቲ ስድራን ብስራሕ ኣልቦነት ከምኡውን ብሕማም ንዝሳቀዩ ሰባት ክውዕል ዝብል ምዃኑ ኣስተብሂሎም ሕጋዊ ባህሊ ስራሕ ምምዕባል ኣድላይን ትምህርትን ዘተኮረ ወሳኒ ምዃኑ ብምግላፅ ምእመናን ድኻም ናብ መሬት ከይልውወጥ ከም ትዕግስቲ ፍቕሪ ምእንቲ ክሕደስ ክፅልዩ ፀውዒት ኣቕሪቦም ነቶም ኣብ ቃልሲ ምስ ሰባት ቀረባ ዝኾኑ ካሕናትን ኣባላት ሰብፉ ህወትን ወለንተይናታትን ኣመስጊኖም ነቶም ከገልግሉ ዘይኮነስ ዘገልግሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ድማ ኣተባቢዖም ንመንስያት ናይቲ ከባቢ ፅባቐ ሃገሮም ኣባይቲ ስድራውነት እምነታዊ ባሕሎም እንደገና ክረኽቡን ንናይ መፃኢ ከባቢኦም ናይ ሓድሽ ምዕራፍ ተዋሰአቲ ክኾኑን ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ኢጣልያ ዞባ ኣቸራ ኣብ ዘካይዶ ጉስነታዊ ዑደት ኣብቲ ምድሪ ሓዊ ብዝብል መፀውዕ ኣብ ዝፍለጥ ዞባን ዝርከቡ ከንቲባታትን ተቐማጦ እታ ከተማን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኩሉ ሰብ ኣንፈት ኣብ ምትኽኻል ክሓብር ተማሕፂኖም ኣብኡ ምረኻቦም ነቲ ናይቲ ከባቢ ተቐማጦ ዝስዕብዎ ቅኑዕን ንሞት ዝቃወምን ሰናይ መገዲ ንምትብባዕን ንምፅናዕን ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ዜና ቫቲካን أفليتو أبزم الرخابة يبلغ دسنتهم أبز اسمعهم مدارة نفسها كفقنع لبي هيوات كابة مباك أولن بونو بو بمط أبحارقة مزوات دقن زقبروا من لععال كبرن حلافنتن نمرقات المتببع عن مخانو أقليحهم أبمانقو أم الرخابة مكمؤون نتناي تكباب تباق زحاك خبادال كدمسس زي كأل أبزم سلالو زبا كباتحو زي تسمعهم حاقوس كليتهم أبهيواتنا تباق زيادة تنكاف بزخونة متن زيادة حاليوتن حلافنتن كم زحاتت كنرد عن غيل إنا بيلوم كأند ترقوم اتزاكايدو حاري عدات لنفس وكف كنع لبهيوات مس عمباباتن بونبو بموت مس اتساقن زي سمعوا ناي كبرن حلافنتن سمعتن مرقاقات المتبابع عن اي ازي سمعت زي كاب فتاريك زي عبهر زمتس اي برقات بزعبا كبدات قبن عبادلن نه قبن بوتا زقدف زي مقداسن صفيح نقحاتنا ممتع حقيزو ايو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو روسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتوم باباسات كهناتن دياقوناتن لكتبعتن لكنسيون ابالات سبو وفي هيواتن مؤمنانن روسالي كان باباسات فرانشيسكو سبوه انتبزبل ارستزلا قصو عرمال اختن كابقزا رئيسا التوات ناب التبلن سينوداويتن بيتا كريستيان زبل زقربوت ساوعيت كي وعلون كي حدرون زي تقبلو مخانم امسجينم بحبار مملاس نير سوكسا مسعار تقامون فرحن إن حلو كنسو تبعت ملعو تنبيت قويتا كابانا زودا ليون منفسو زنقا قحون يبيلوم أبزي زبازي هيوات اللو نموت دما يتعررو فتحي اللو كسفن دما إيو يقنمبار كابسرح مبكوارن نتهلو كنتات بمقبال من الملام وي أدلاين تبعت وصانتات مدن وي كابزفتات فتنا كم زيادحن بمقلات هيوات كمرات اللو تحفتاون مقرو رامن تحطتنا تنابا كالوقت مسجقار معبي زي حقاونا تنك الدعماي مدربة داننا تحلنا ايو انكبلو كمزات انكاقو زينا فاتيكان افليتو نفسو كفنا حلفنا تنوسد فتح النمرات نهيواتنا قلقل تناي حبار ربحا كدمي نقدا والربحا وحدات كدمي وقنا والربحا نشتو يخون عابي كما تسألو بيلوم ازامرت زيئة بزوح واقع كم زخفلت نبزحت دكا كم زخبرت سقاي هسانات نصوحات كم زتعذبت دما استبخيلوم واقعن كبدتنا نايت مكرا نحدش كيلان مسخ آخر كنكوون بحبار كنتعر يقددنا نسخات كم ناب قزي داق ماي لدتت قوعزو اللوخم ازدما ناي مقلاي وي مخحاد قزي زي كوناس ناي سنا مقباراوي تقبارن نتوف الزخرن ايو كام زبالو زحبار زينا فاتيكان اسعيبو استنتون عوي متمات زقبار اللوهم موت ايو سبوه انتو عدم الاختي رسالي كان باباساتي فرانشيسكو ناقول لهم لك سبات حلافنات قزا رئيسهم كسكا موزو صوو علوان مخانو يتحساس بنا رسالي كان باباسات فرانشيسكو ابتبز ناي حبار بيتنا أما كيلوم زي صحافو سبوخ أنت زرست حرم الأختي سنم داراو بخلي أبي زوريا مبراس كبابي ممزماز تفطراو عقر حابتن بكالان زي صحبوط أقامات نابي تقطاتالي هتوطن كفيلاون ملاش كورد كم زي كألي الزخاخرنا ننقرات فلي بزبالة عينتا قباب متماتي قباء كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو قليوم سبات ندكنا زحاشت عالم محداك الزيولو الحرفان زخونا ايو زمسل يخونا مبار زحاشو اوداتن اوالدن نعلم ناي محداك تلقو كوم او كخوون يبلون عبتم هورتن هنساتن اقداسنا توفاينات كادامنات كهلوز قبا ايو برقص نامان سياد كنكا انا عبيت اون تمهرتك وهابم تساويت اقريبام نقالعو كنكا بعد مزدفو زيقاتاتن مراحتن سرحتيناتاتن وحبت سرحتين راحن كاب مؤمنانن كحناتن كلاتنا غنا نمهارو نغر اللونا كل سب زخبو نغر اللو قدم غن مقبال كن مهار اللونا محب قليل ايكونن ازي ناي مصا مجمرتا ايو لك عكمتي كسا حجزي حسبنا يون زي امنا يون وي بقبو زي فكرن معصو زالي ايو ممحار زي مقرات زي ايو محبر سب زغبرنا كم زبلو زينا فاتيكان يحبر نخر كريستيان أبا مقدمس إيسوس مقو عزمالت أبا كل زمانات ملو بملو دك أمزامرت موخان مالت يبيلعوم نمدرن نملئتا مريتن نملوات نبزخ السرناي نغر زي حنت نهي حق كتباون برقساون حيمانوتاون التحساسبا من لوات موخانو أقليحوم نسباتن تكالاتن منقستاون نهي بحطو الدباتن نتدرو أبا تمهرتاون محبراون درجة فرزة فرزة الحبرات كدلدلون كسفحون تمحتينهم نقبناو تمرت كتعاررون كفرسون ترايزيكونس نتدرو قبل بقم زلو بلوس حيلتاتن عبيت حساباتن بقوتاو مقدي كراخبون كسفحون يمسبلو نتوم بطبعات توفاين نتوم نمجمريا قزين خف اتزامدري زخننو فلمتي امسجينهم نفسو كف نمدرن ماين ايرن بحبر منبار دكسابن زبكلة تكبارات زتتحاحازة ناي حيلن حبت مخعباتن فتناتات بمنتاق معزو ناي حبار بيتنان تعنان فترتن كحلو تمحتينوم نتي دارقا زي عبل لنان أب حمامن أبدخنتن زحرقن نازولو قوحاف مبخانن مرزامن أقباب معبالة كم زناق أفوزينا فاتيكان يمالاخت سلزي بخالي مغردي حب تامات كنكوونن مهار نهزم دناتات زيادة أقاربو خنهب نحبار ربحا واقا نمحاب زيادة توفاينت مسمرت زيادة تطبيقنا نتم أب منغونا خنبروز ماتسو أب مقبالن موهادن زيادة ممسقان زبل مغادي إتي يخنقو عزلو زقبعنا مغادي تسبب إيو مخنياتو كابانا كابزلنا يسلز جمر تسأقماتنا يحبر بيتنا تسأقمنا إيو تسباقنا إيو بيلوم أب الليتي كمنا يحلو تعمام اللونا نحنا أون كابتوم حدش وقاحتا زر يوس سبات كنكون نقل إنا انكبلو مدار عام كم زعزمو زينا فاتيكان أفليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن مدباتنا بجاكا براديو بفيسبوك بمربا بحبريتا فاتيكان نيوز كفليرترا قبلكم كتكتاتلو كم التخيلون كم اون ناي ميل ادراس شاناتي IGRINO@sbc.net/mukhanu نحبر ريتاكم اي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا ابزي زازم ابنات بحمد فنو كساب نراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

الصراحة ما حبر عوف تحن صرا من زلابو على تعسر تحن مشتاق جنبط زختمو على تران حن مشتاق جنبط وقع عاونا يزخون عاود ما أخطط ماري كم زيزيس عب نقرب لكم بخلو عبيتو عملاق زفت رسب عاونات لومي ويحدش جنبي بابلون المهنات ويدما عملاق ندك سباتن بحبار زنبرولا كتمان المهنات زبل حدا عقد داس تمرجع يقتمو اللو مخفتي كالات رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته ناي مجمرتا قرم سب عاونات بزبل عرقستي أبزلق سوع عرما الأختي مسرطاو مخنياتاتون ألاماؤن أحصر أبيلوم يكالتو أبي الزخري مبال 23 حموشتان عمتر سالي كان باباسات إلى المبال عصر تسلستة حدستنا قرات بزبر أرقس درسو عرما الأختي رسالي كان باباسات إلى المبال عصر تربعتة حدر النايزوم قدمي أمزنا برو رسالي كان باباسات بموساد حدا كابتك أند بدوطات نايزي وانا الزمن الزخونة سابسرحو أستوع لزم الكتم حبرا عرما الأختي يقربو أبي حموشتا معرفات زتقالل قروم سب أو نتزر استو عرما الأخت مسرطاوك إدما كنت ألو إدت ببن سب أو نتزيت عرر حيلي أي كونن ببحريقو كفوت أون أي كونن يخنم بار إدت ببفتيمو قللتين أي كونن كميسي بحريات إتم زي مهزوان زي مولوان زي قطعات أروان زي تقاملون سلا زيحز سلا زي سبعت نحبرو الربحة كهنتون سب أو يعني كوينام كس أنعون يسوعو ناي حبر حلافنة حبرتن تبع التحصى سبعت قتلهم عالم نلبي سب أو لب أملاق كنبرو لزدال اللي بوتا مخ أبي مللاي كتبرخ كدامي معرفة نوانجل أمون هركوتة أكرار بها نتكالايكو بأي فاتيكان بزغرابو سيدان وطمرتي توحب محبراو السرطة أمنات بيتا كريستيان بمسعب نتوف بحرياتو يقول لح محبراو تمرت بيتا كريستيان أبي قبل خوع الزلو سرعاتات معك أنتات زحز ممرحي مسحف زيكونس تيولوجياوي حبرات أبي تاريخ إيو إزدما نفتس عميتات ببرحان وانجل نمباب زمرح إيو نتوم كلمي أمزنا برو أرسالي كان باباسات زحف وتحفات يزك كرو كاب بيوس مبل عصر تخلت أبناي شحن 1950 هاريوم معدن أمرونا بزبل أرقستز درسوا هاريوم معدن محبراوي سرطة أمنات بيتا كريستيان زبل مجلس المجم مرتاقزي اتتك أمن كزع رسالي كان باباسات فرانشيسكو يخادو نتر رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تسلست أبشحن شمون تميتن تسعان حدن عمت محرز لقسوا حدست نقرات زر استعار مال أغطي أبا معبال محبراوي تمرت بيتا كريستيان أقداس فتسامة مخانو يستبخلو أبتن قتل نزنبرا عمتات نفس وقفتا كاقدوس بيتروس ني تاريخا ولو تتات بوانجل بممبا بوي بمترقا من التفلا لمداعات ناي حدا ورشا أبريهم إيوم كبرات سب واقع سراح أدماساوي معارفو حد النتن داقفن حليوت فترة مأكلاو السلامن حونة زبلو إياتهم أب كلاي معرف مسارتات المتكلات المحبرة وتمرتبطة كريستيان يدهسسو إذا مسارتات زي أتوم نتي بأمثال أرآن أملاخ ستفترة كبر سب زتاق آللو مخوانهم يبرهو ساقت حدست سنة هليو ويزتوسنو أزيوم حياة ربحاتات نسب الناس سب نعب مقابريا النتن كم زمزمزن زخ التأقع وي أبتز بسحو وي زفريو كبردو سلا زخ ال نزم زكار أقداسي يخوون بانتصار مسارتاو كبر نفسو كف سب التعد دغو واي التعوض ايكون المخنياتاوي مقبر اون ايدليون ايو كالاي مسرات محبرات مرتبطه كريستيان سبع مسرات زي ما قحس كوينو كابزي تقند مسل هيوت كابت انسي كسبت فطراو مودعت او ايو مسزت اساسيرو نزت دفعها في امن تصالت انسن مقتال لنصحاتن سقاي زي بلموت كما مسل فقاد مقبر بيتا كريستيان ازيو جيجا الى التقوصرون التقاومون من رجعتات انكبلو يغلطو اتي صالت ساي مسرات دما افلط ومسر وحدات كفلي حبرات سبكوين بفلعي ندك نستيه تخرج زهب ايو رسالي كان باباسات بزعبا حقتات صراح تمهرتي ابا محبراون بوليتيكاون حلافنتات بزملكات نوهدان كفل حبرات سبزت اكم شبوت وصانيتات يسوعهم انت بحقي كسمعن واقع كوهابومن كتسلوم حموش تمتكلات محبراو تمرتبتا كريستيان ينتصرو اتقداماي ناي حبر ربحا كوينو ازدما ابا نفس وكف سب افلت ازو وحابو كبري محبراو مقلسي انكبلو يبرهو مدنفع حبرو التقمي كاب مخبار مسل هلا وهزبطات نقزع رأس مننت معقابا فلي بحرياتهم أبي صدر عبيت أحزاب أبر كتو فتسي مكفلة كم زيك قل أتني عم يرقا قطو سلزي نحادة هزبي موقعد وين مقزع زقبر زخونة يقن فتنة وين مدب كبيد إسنا مقباراو سلزخونة تقبال النت يبلون يبلو قطي لهم نتخال عمد متكل أدمسو معلبي أقوحت يلليو أبزق وانزي كمؤون أبي كالك فالات نايتي عرم الأختي إذا تباب عب إيد وحدات سبعة تتلاي كم زي وهلال من رقاقات إياد اللي انت زي كوينو أب منغو إتوم كابسن أحزاو الصورة زلون زي تقللون كفتت يسفح اتصال سايب متكال تتقاقما إذا تبابات عب

تحت قطعة رخص بمقطعون يتقلب اتم مريح مدكال مخصب بترح زي كناسي كبر نفسه كفصة بنحبر والربحة كله خصب نكخون اللو ناس دتنا تات عقبة حتتي تمزعبلتي نمحبر عوف فتحين اي حدا نقر حق النت ويكبر واقع زو السنة نتسل ناي مودة تافتنا انكبلو يقلتو ازي حبر تسب ناس دتنا تات زي حزلو ما قد فتح زي سمعو سمعت بفرهي ويب منفس حولنا زمر راح انتخوينو زار اي سلازي حبر تسب نتهم كوزو التقددو قنو تصفاتاتي كعقبوهم دحن النتن حقاون ما قدتات معرق اقباب العقوم اون ناي حقي ناي وحدات ما قدتات بمرققات أبحاقرهم بسلامن دحن النتن ناي منبر مسل كالتبابعو سور مخناتات سدات بمفتاح زمحا مجتمد كالات أبحبرة سبتراي زي كونس أبطا ناي حلنا مرمرا كتفت سمزتا صوعت بيتا كريستيان بعلا اون كتكبرو يقبع يبلو نزي مفتحي منبر ناي بيتا كريستيان زمدناتاتن محوراتن كابس زي معريونات سقنات قلوس الناتن بزي قبو سلطان متكامن زفتر مزبع مصر.

0: ኣብ ዘሎ ጽኑዕ ሓድነት ተመስረተ ብምዃኑ ብምግላጽ ግደ ስድራ ቤት ይድግፉ። ስድራ ቤት ቀንዲ ማሕበራዊ ሰናይ ከምኡውን መሰረታውን መተካእታ ዘይብሉን ዋሕዮ ናይ ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ውድብ እያ። እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ መጻኢ ንምሕናት ዘለዎ ክእለት ንምዕቃብ ርግኣትን ሰብኣዊ ምትዕርራይን ዝድግፍ ናይ ሰራሕተኛታት ስርዓታትን ኮላይ ክድገፍ ኣለዎ። ቀጺሎም ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓርነት ዝገልጽ ፍረ ነገር ኣብቲ ኤሌክትሮኒካዊ መድረኻት ንተጠቀምቲ ግዜ ንምሓዝን ተቓልዕነቶም ንምምዝማዝን ተባሂሉ እተዳለወ መዋዕል ይገልጹ። ንውሽጣዊ ሓርነት ንፍሲ ወከፍ ሰብ ምድልዳል ኣድላይ ምዃኑ ደጊሞም የጉልዑ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ካብ ጀምላዊ ምእካብ መረዳእታን ኣጠቓቕማ ቀመራዊ ማዕረይቲ ስርዓታትን ዝፍጠር ሓደጋ ማሕበራዊ ምቁፅጻር ይገጥም። ምስናድን ምግማትን ምምራሕን ባሕርያት ኣብ ልዕሊ እቶም ተቓልዕቲ ኣድልዎ ንምፍጻም ሓደጋ ዘእቱ ሓድሽ መልክዕ ሓይሊ እዩ ይብሉ። ብፍላይ ነቲ ዝረአ ጥራይ ዘጉልሕን ርእይቶታት ዝቐርፅን ስነ ህንፀት ርእዩነት ይነቕፉ። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ከም ናይቶም ንእደ ጥበብ ዘድልዩ ብርቂ መሬታዊ ባዕታታት ኣብ ምውፃእ ዝሰርሑ በሰላ ዘለዎም ዝተጎድኡን ዝደኸሙን ኣካላት ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ዓይነታት ባርነት እውን ይፈጥር። ስለዚ ኣብ ስነ ኣሕዛዊ ለውጢ ካልእ ወሳኒ ፈተና ስነ ምግባራዊ ሞማያ ሓደስቲ መልክዓት ባርነት ምቅላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ይድግፉ። ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ዓይነት ባርነትን ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግዲ ደቂ ሰባትን ብፅኑዑ ትኹንን ብምባል ኣስሚሮም ግብሮም መልሲ ዘይመሃብ ወይ ከቢድ ምግሓዝ ክብሪ ደቂ ሰባት ምፅዋር ማለት ተሓባበርቲ ምዃን ማለት ምዃኑ የጉልሑ። ማዕረ ማዕርዩ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሓለፈ እዋን መዓት ባርነት ዝኹንን ዝነበረ ምድንጓይ ብቐንዕና የቕሬታ ይሓቱ። እቲ ዓወደ መልእኽቲ ነቲ ቁጠባዊ ስነ ስልቲ ንምምራሕ ዝውዕል ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኣብነት ብዛዕባ ጥዕናን ብዝሒ ህዝቢ እውን የመልክት። ነዚ ድማ ንውልቃዊ ህይወት ናብ ዝምዝምዝ ሓበሬታ ዝቕይር ሓድሽ ገጽ መግዛእቲ ይብሎ። ነቲ ስነ ኣሕዛዊ ሃዋህው ናይ ምዝመዛ ቦታ ይገብሮ። ኣብ ሓምሻይ ማዕራፍ ባህሊ ስልጣንን ስልጣነ ፍቕርን ስነ ምግባራዊ ኣገባብ ክህሉ ይፅውዑ። እዚ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ህይወትን ሞትን ሰባት ዝወሃብ ውሳነታት ብሰንኪ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ከም ቅፅበታውን ተግባራውን ኣማራፂ ዝቁፀር ስብ እና ዘይብሉ ክኸውን እዩ። ኣብሱር ናይዚ ኩሉ ንውግእ ንቡር ዝገብርን ከም መጋበርያ ኣህጉራዊ ፖለቲካ ዝሕድስን ዳግመ ዕጥቂ ዝድግፍን ባህሊ ስልጣን እዩ። ሎሚ ርእቶ ህዝቢ ብውልትውና ትረኻታት መራ ረኸብ ብዙሓን ከምኡውን ብዘሰከፍ ምጥፋእ ታሪኻዊ ዝቕሪ ተሸኪሙ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሰባት ነዊሕ ራእይ ከም ዘይብሎም ይገብሮም ምህላው ይዛረቡ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ሎሚ ሰላም ከም ዕማም ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ግጭታት ከም ዘሎ ጌርካ እዩ ዝረአ። ስለዚ ድማ ነቲ ሕጋዊ ናይ ምክልኻል መሰል ብጥብቂ መገዲ እናሓለወ ክልሲ ሓሳብ ፍትሓውግ ክሰዓር ከም ዘለዎ ኣብ ክንዲኡስ ምይይጥን ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብን ይቕረ ምባልን ክሰፍሐ ከም ዘሎ ዎ ደጊሞም ይገልጹ። ብዛዕባ ዕቤት ኢንዳስትሪ ኣፅዋር ቅድድም ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ከምኡውን ከም ምንጪ ሓይልን መክሰብን ገይሮም ግጭታት ንመቐጻል ዝፅዕሩ ሓደስቲ ዕጡቃት ተዋሳእቲ እንኮላይ ጉጅለታት ጂሃዳውያን ንቐፈታ የቕርቡ። ምስ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ እተተሓሓዘ ኣፅዋር ምጥቃም ከይህሉ እውን የጠንቅቁ። ከመይሲ ንውግእ ብስነ ምግባራዊ መራይ ተቐባልነት ዘለዎ ክገብሮ ዝኽእል ስነ ቀመራዊ ማዕሪት የልቦም። ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ነቲ ውሽጣዊ ኢሰብኣውነት ግጭት ኣይርግሶን እዩ። ብቕልጡፍ ግጭት ከምፅእን ዝያዳ ውልቃዊ ከም ዘይኮነ ክገብሮን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ዓመፅ ናይ ምጥቃም ድርኩኺት ብምንካይ ንምክልኻል ናብ ስግኣት ከም ዝቕይሮ በዚ ከምዚ ድማ ግዳያት ናብ ሓበሬታን ቁፅርታትን ይንክዮ። በዚ ከምዚ ዓመፅ ዘይተርፍ ምዃኑን ምምሕያሽ ጥራይ ከም ዘድልዮን ንዝብል ሓሳብ ክለምዶ ይድረቕ። ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ብሕታዊ ሓላፍነትን ዕቑባ ሰላማውያን ሰባትን ተመስረተ ጽኑዕ ስነ ምግባራዊ ደረት ክግበር ተማሕፂኖም ገጽ ደቂ ሰብ ከይረአዩ መጥካዕትታት ዘቀላጥፉ ዝኾነ ይኹን እደ ጥበብ ነቲ ስነ ምግባራዊ ድርኩኺት ግጭት ይንክዮ። ባህላዊ ስልጣን እውን ካብቲ ናይ ብዝሓ ጎናውነት ቅልውላው ከምኡ እውን ኣብ ምምፃእ ስርዓት ኣልቦነት ዝመልኦን ግጭትን ዝፈጥሮ ብዝሓ ጎናውነት ካብ ዘይምትእምማን ዝተመልአ ስምዒት ዝምንጭው እዩ። ግዛተ ሕጊ ብሕጊ ሓያላን ተተኪኡ እቲ ናይ ስልጣን ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ህንፀት ሰላም ከምዚ ዕብልልን ሓበራዊ ዕድል ህዝብታት ንምሕላው እተመስረተ ትካላትን ከምዝደኸመ ይገልጹ። بازمدای زرسلیکان با پسات نت حجز الله کلولاو کبرتات سگیرو نحبر و ربح زرگف عمیقت جناتات حبرات حجرات تصفا اللوام اتی حرام معدن لامی زیت حنافس وقعات ابکو تباوی فینانساون ممحدارن جبراون نت یکاید کم زلان نفرح سبات زمجبون عی حصد حبریتان گوس گواساتن نریت و خصبی نامت اتصاف زدک املو بمخانو وسخ و تهدر و تعیتات نزیت رجع قطع مزاعی کم انکام ملسی يركا ايو زرع زي خلو قنع ناي حصوت كون النتتراي ايو ابحلن عن بحر لطاعتن سباتن عبزي ترفكونات ملك عاق زي زرعن نسلام كم اتقبيع زي قلتن حلافنا زي سمعو جبوت بوليتيكا قل السبات ادقاوي وق كم ادمع مقدي اقالبو كاب زي بيتاويت اقاماتن مزنبالن نس اقاماتن ممحدار زي حقز ناي مترتار مسارحن وقصر وزقلو تخلو كم زلو يحب كريستيان سلطان فقري بمحناتن سنمغوت حيلن ممقاب واي السلام نمحلاو بممراتن نتبحل سلطان ملاش كهبو يصوعو نزخر قدسان يذكرو تساد قاناتن بزوح قزي زرساع عقبرت السلامن تساقا بسحر نقرجت كمزايا وقد عبكندوس نتوف تقاومو نغفعتن عبسناي مقبار زقرم فتران كمزنق عقاح يرئيونا حموشتن حالفنت مقدتات دمع يملكت ازي عم دمع حق بمزرابك عالات مفتر تاحه اب فتحي سلام مهنات مرغتي موساد الرأي قدات مقبل مخنياتو قللتينا مخان زي فتحاوي ايو زبل قرجتات سلزلو بقالات تراي زيكونس بتكبارات تكبارو زخونا مقدتات سلام زدلي تعي كوننات مخص قواس اب موداتا كب بحل سلطانة ناب بحل زتا بمسقار داق مجمار زتا قوليحو يقرب كومو اون وساني اقداسنات زلوو اب منقو حيمانو تزقبار زتا ايو تسكمت مال اقتص سلام مخان اتهم سم املاح تتك امام نشبرا عمت ويوق حقاو النت زهبو بسم حيمانوت مكلاس مالت نبعلو حيمانوت متكاع مالت سلزخونة نتحقينا بحرياتو يتألمو انكبلو يتحفو سنامي لاوك لعور كبك الدستمانبار ننعي محرات متكال وانجل كم جبوت امعاك ان بوليتيكاو سقوم تخمز قبال يحبرو كاب زدمع سلام لعلو كلو كاب اكزي عبير سلزمات نسولو تزقبار معدان ايو اب مادم دمتا نايتن عي مجمرتا عود مال اختام مؤمنان ابز عدش زمان ادات باب بمنتر وانجل كقو عزو يعدمو زدمع لزوب قنكا ألب زحات تمدب كريستيان وحيوات يسعب أب زمن سبسرحو أستو على أون أجزي أبيهر محدار يوزقابر اللو عبيت سب أونات كن مسكر نغيل إنا أنكبلو عوادي مال أختام يزازمو
1: زحاد داس ناير إسالي كان باباسات ليون مبل أسر تربعات قروم سب أونات زر استا عوادي تملغتي بيت كريستيان نتسب زسرحو أستو على تزمسو بدهوتات من لاشكا متهب غيروم أقريبا موائر كبو سبز سرحو أستو علوت كابر تعاوز زيكونا مكوتتارن مقلالن وقئن ناس أكخوون أتوارو كراغفن تساوعي تقريبهم مستحدست نقرات زرستا عوادي تملغتي بممسسال عالم لخاوي محبرسب نزحدش تخلو زخونا تكنولوجيا ومعبالة نسباو كبرن حدنتن حبراو تقمن أم مقلقال كو علود ما تمحسينهم نزاق الروم سبعون نتزر استاء ناي مجمرت عوادي تملغتهم نمقراب عبز تخايد سرعة تمرقة بزعبا مكوتصارن مقلالن نايتي وقع زاسفافح تكنولوجيا ومعبالتات أتنقيقهم رسالي كان باباسات ليون تمالسوني الات إسران شدشتن قمبوت أبناي قبايا داراش سينودوس مثل علوات سب سلطان بيت خريستيانن توكلت العلوات باية تصعفت قدس منبرن تقابيهم نزح الداس عوادي تملغتن مقراب أبز كافل وحسابات نتحجز اللو تكنولوجيا وصورة مستر سالي كان باباسات ليون مبل عصر تسلسته أب اواني اندوستريا وصورة زقات أمن عبيز بده تاريخا ونت بمغيرو كبلوز قلس و بممسسال سفيح مقلسي أكافلو سبز سرحو أستو علوت درون بزوح مدايات يوتنا يتنكفن نسبعوي حبارا ونابرانا زغرص ان وسانيتات بمقبار يسألو اللو بلو لعلي خلو دما يبلو وقه بخمي كم زكايد زلو أصبيقو من قدتات يغير اللو كبلو ناتنكغو مستار سلي كان باباسات ليون مبل عصر تسلستة أبشحن شمون تميتن تيس عن حدن عمى تمهرت زدالووا تاريخاوي عواريت ملغتي حدست نقرات زرستا بغت اتاب ممسسال لومي بيت خريستيانوون بتمساسال من قدي نزي أبزمننا ترأيو زلو حدست نقرات نايز موائل ببرهان ونجيلن بخبر دك سابن كترقوم تسوي عاكم زلا قلزو قروم سبعونات نتمرا مرتسنا فلتات نمهندسات نممهران نبولوتي كيناتات نمرحتن كمون نصدرا بيتات نتهم بزعبا مصائي من السيات زيج انقو صدرا بيتات بسفيحو بمسمع كم زمسات قلزو እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዘይፍትሓውን ናይ ጽልእን ሓበሬታ ተመርኪሱ ክንክን ጥዕናን ስራሕን ድሕንነትን ክኽልክል ዝኽእል ብባዕሉ ዝሰርሕን ዝመሓደርን ኣጽዋርን ቀመራዊ ምዕሪትን ኣዝዩ ዘጨንቕ ድምፂ ከም ዘስምዕ ዘሎ ገለጹ። ካብዚ መስርሕ ሜመያዚ ኣብዛ ዓዋዲት መልእኽቲ ብንጹር ተገሊጹ ከም ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ኣጽዋሩ ከራግፍ ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዝስዕብ ገለጹ። ርዝነት ዝሓረ ግዜ ኣፍልጦ ብምሃብ ርዝነት ናይዚ ዘመን እዚ ሕልና ንምንቕቓሕን ንደቂ ሰብ ንቕድሚት ዝወስድ መንገድታት ንምሕባርን ዘኽእል ቃላት ከም ዝሓትት ኣትሪሮም ኣተሓሳስቡ። ነቲ ቤተ ክርስቲያን ንምርጋፍ ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ብቐጻሊ ንነዊሕ እዋን ዝገበረቶ ደገፍ ብምዝካር ነፍሲ ወከፍ ዓብዪ ቴክኖሎጂያዊ ሓይሊ ብስነ ምግባራዊ ምስትውዓልን ህዝባዊ ተሓታትነትን ክተሓዝ ከም ዘለዎ ተላበው። ብተመሳሳሊ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ሕጂ ኣጽዋሩ ከራግፍ ይሕተት ኣሎ። ካብቲ ናብ መሳርሒ ምቁፅጻርን መግዛእትን ምግላል ወይ ሞት ዝቕይሮ ዘሎ ዘይርትዓውያ ኣተሓሳስባ ነፃ ክኸውን ኣለዎ በሉ። ነቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ንቑሑ እናበለ ዝሃቦ ምሕፅንታ ብምጥቃስ ድማ ቴክኖሎጂ ንስነ ምግባራዊ ንቕሓት ደቂ ሰብ ኣብ ዘዳኽመሉ ዘሎ እዋን ሰላም ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም። ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰብ ዘሎ ዕማም ንሓደ ሓደገኛ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ምቁፅጻር ጥራይ ዘይኮነስ ብሓባር ፍትሓዊ መጻኢ ንምህናፅ ምዃኑ እውን ኣጉሊሖም እዮም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ፔሩ ሚስዮናዊ ኮይኖም ዘገልገልሉ ዓመታት እንከስተንትኑ ነቲ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናምን ምዕልቕላቕ ማይን ዘስዓቦ ዕንወት ብምዝካር ዳግመ ህንጸት ኣካላዊ ህንጻታት ካብ ምሕዳስ ንላዕሊ ከም ዘጠቓልል ነዚ ድማ ኣባኡ ከም ተመኮርዎ ገለጹ። ማእሰር ሓድነት ምጽጋን ንምትእምማን ምምላስን ኣብ መጻኢ ተስፋ ምስፋንን ማለት ድማ እዩ በሉ። ወሲኾም ከኣ ወላ ሓደ ሰብ እኳ ንበይኑ ዳግም ክሃንጽ ዝኽእል የልቦን ክብሉ ኣጠንቀቑ። ብድሕሪ ዝርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ ዛንታ ነቢይ ነህምያ ማለት ንመካበብያ ኢየሩሳሌም እንደገና ክሃንጽ እንከሎ ዘመልክት ምሳሌ ብምጥቃስ ነዚ ምሳሌ እዚ ንስነ ምግባራዊ ህንጸት ዲጂታላዊ መዋእል ኣርኣያ ከም ዝኸውን ገይሮም ኣቕረብዎ። ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ቴክኒካዊ ምዕባለ ንህይወት ደቂ ሰብ ንምግልጋል ዝስልጥነሉ ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ንናይ ታሪክ ህንጸት ቦታ ክኸውን ምስ ዝርከብ እዩ ድማ በሉ። ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝበልዎ ሓቀይና ምዕባለ ንነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ኣካልን ንብምሉኡ ሰብኣውነትን ከም ዝምልከት ዝገልጽ ትምህርቲ ብምጥቃስ ወላ ሓደ ሰብ እኳ ካብ ዲጂታላዊ ለውጢ ክውገድ ከም ዘይብሉን ደቂ ሰብ ከኣ ናብ ደረጃ ፈርያምነት ናብ ናይ ፍልጠት መስርሓት ወይ ናብ ተራ ሰነዳት ክወርዱ ከም ዘይብሎም ኣትሪሮም መስከሩ። እቲ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝኾኖ ኣካልነት ወይ ብገዛ ርእሱ ሓደ ማሽን ክትክኦ ወይ ከዓግቶ ዘይክእል ነፃነትን ውሽጣዊ ባህርን ናይ ፍቕርን ኣምልኾን ጽውዓ ኣለዎ በሉ። ኣብ መንጎ ኣሕዛብን ትካላትን ኣዳለውቲ ዝቴክኖሎጂን እቶም ብቴክኖሎጂያዊ ስርዓት ኣዝዮም እተጸልዉ ሰባትን ምትሕብባር ክግበር እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ መደምደምታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝርርብ ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ብትሕትናን ብግሉጽነትን ኣበርክቶ ክትገብር ከም ዘለዋ ደጊሞም ኣረጋገጹ። እዚ ድማ ቴክኒካዊ ክእለት ብምሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክብረትን ሕልናን ኣምላኽ ክፉታት ኣብ ምዃን እተመስረተ ራእይ ሰብኣዊ ኣካልነት ብምሕላው እዩ። ንኹሎም ሰባት ሰብ ኢደ ጥበብ ተስፋ ክኾኑ ጻውዒት ብምቕራብ ንኣመንቲ ኾነ ንዘይኣመንቲ ዝያዳ ሰብኣውን ሕውነታውን ሕብረተሰብ ንምህናጽ ብሓባር ከዓዩ ተማሕጸኑ። እዚ ተበግሶ እዚ ነታ ብዛዕባ ዕቤት እቲ ንትሑታት ልዕል ዘብል ዓብዪ ኣምላኽ እትዝምር ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ብምውፋይ እቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ሻድሻይን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማውን እተመነይዎ ስልጣኔ ፍቕሪ ኣብ ታሪኽ ብብስለት ክቕጽል ጸልዮም።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።